0: هاي لتين
1: ابا قدول دا مخير
0: كو فلان داتين
1: تسوى نصخو جارو هدنا ومغاوا قاتن
0: انتكي اتامي انتكي اتامي زاتا اتامي
1: انا يواوا هاي خلق اليامو
0: اي انداتين
1: انداتين نصيبات كموا جمسينا
0: اي انداتين
1: Tatuana Tawai Tatuin.
0: Tujalun Tate,
1: Tatuanaria of Tirigin of Tea.
0: Oh, Banna.
1: Tatuin Nagin of Tea.
0: Hm.
1: And Tatamayan, I still live here, Nagin of Tea, and Tatuinia Nagin of Tea. Oh, Babanga, Tafola.
0: I keep back when I wait to see the Cajin.